90 فخاد 175 طول على 50 وزن. هدول مقاييس جسدك، لازم يسموها جسدكهم. الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم. روح حرة داخل جسد غير حر. أخذ لي وقت أفهم جسدي، جسدي الأنثوي. جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد، ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب. جسدي بكفي غلطة واحدة، انزلاق واحد، صورة واحدة، فيديو واحد. كم من عين في على جسدي، كم من وجه في لجسدي. جسدي أنثوي، جسدي عربي، جسدي العربي الأنثوي. كم ضمير في لجسدي، في أنا وفي أنت، في إحنا وفي همي. هم ضد إحنا وأنت ضد أنا، الكل ضد أنا وأنا ضد الكل. حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم. إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم، إذا

0: 25 وابت انت وسط نحبها هي بكرتك وكل كنت اخوة بمثلي طب حسد يمين انتو صف وطفل جوا جوا جوا بوتو ليك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطف قلبي تفلل هم بسطو ناس الناس ناس البال ناس البس في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكلي مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وصغرة لفروح في شتيت في البقعة البقط وفي من يبيع شو ما فيكو ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال هي امين بسحب اقسام هي قوة استولت وجدان جتني صح وناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وقت انت وسط نحبها هي بكرتك وكل كنت اخوة بمثلي طب حسد يمين انتو صف وطف جوا جوا جوا بقتو ليك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطف قلبي تفلل هم بسطو
0: ابكي انا صبي لدموع عتقد عن زنازن جلبوع يا دوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط ازميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رويح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط عيد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع

شرط مساء أصدقاء صديقاتي، أنا ما كنتم سلامي، حيكم من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكو.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

0: حلو بعزيز.
1: سيدتي سادتي، في لبنان اليوم زائر معروف في عالم الفن، هو الأستاذ حضيري أبو عزيز، المطرب الشعبي العراقي الذي طالما تغلغل صوته الدافئ الحنون في أعماق نفوسنا، وطالما استنزف الدمع من عين لم تعرف الدمع من قبل. وها نحن الآن نقدم الأستاذ حضيري للمستمع العربي في بعض آرائه الفنية. أستاذ حضيري، بإمكانك تحدثنا عن الأغنية الشعبية العراقية وتطورها ومدى انتشارها، ومنذ متى كان للعراق أغنية شعبية؟
2: والله يا سيدتي، الأغاني الشعبية العراقية هي من قديم الزمن، بس كانت بغير هاللون. لما جيت أني غيرت بها وقدرت أحسنها، يعني قدرت باللغة طبعا لا قدرت باللغة اللبنانية إخواننا العرب،
1: يعني قدرت
2: قدرت وقدرت، نقدر نقولها وقدرت. هاي يسموها باللهجة العراقية الحزجة، يسموها حزجة يعني العامية. قدرت أطورها شوية، وأظن يمكن كسبت رضا المستمع. مثل عندي أغاني مهل يا ظلام، هي من كلماتي وألحاني، وعندي أغنية طولية ليلة من الأغاني اللي غنيتها القديمة يعني، وحتى حميد يا
1: نعم ماكو أغنية حميد
2: المعروفة.
1: نعم.
2: وأظن قدرت أكسب رضا المستمعين.
1: يعني قبلك أستاذ حضيري ما كان في أغنية شعبية بالمعنى الصحيح؟
2: كانوا في، بس ما كانت منتشرة هال
1: نعم.
2: هالقد بكثر ما منتشرة هال والأغاني العراقية، الأغاني العراقية لونين هي عندنا،
1: نعم،
2: مقام وريثي.
1: نعم.
2: فبالمقام ما عندنا أكبر من الأستاذ محمد القبنشي.
1: نعم.
2: وبالأخير طلعوا إخوان لنا وحناجر يعني تنسمع، مثل ناظم الغزالي ويوسف عمر وعبد الرحمن خضر، ولسه ما طلع أحسن منهم.
1: نعم.
2: وفي مطربين عراقيين إخوان، بس يغنون غير أغاني.
1: أنا قصدت أقول ما هي قيمة الأغنية العراقية الشعبية في بقية الدول العربية؟
2: ها والله هذا شيء عايد للمستمع. والأغنية العراقية من أغنيها أنا، على خص أقصد الشعبية منها، أروح بأفراح أعراس أظل أغني، يسموها العدنة أنتو تسموه البلدي، أغني الأبوذية يسموها، بيها نوع من الكآبة من الحزن، وهذا يلتذ به العراقي لما يسمعها، على الأخص الناس المخترين الكبار من أكبر سن يعني منن. لما يسمعوها يلتذون بيها. أنا أغني رايح بأعراس عرس فرح يعني، وأغني أرد أسكت أشوف هدول الختيارية كل ما لازم الكفية مالتها، أقصد اليشماغ احنا نسميه، ويمسح دموعه أرد أسكت، هم يظلون يأشروا لي بعد كر بعد مرة، أرد يعني أغير الأوذية بقطعة هيجي فرح. هم يسووا اللي بعد ما خلص، ولا يضحكون، يضحك الله يرحم والديك، ايه هلا انبسطنا يعني ارتاحينا. نعم. بالكلمه العراقيه.
1: استاذ حضيري، انت كمطرب وملحن وفنان، فينا نقول هل تؤمن بدمج الموسيقى الغربيه مع الاغنيه العربيه كما فعل ويفعل دائما البعض من الملحنين؟
2: والله يا سيدتي اذا تسالها رايي انا، هذا خطا. الاغنيه لازم تبقى هي هي.
1: نعم.
2: الغربي ما يصير مع الشرقي بالأغاني أقصد.
1: نعم.
2: وهذه أغنية لها طابعها وملتذ بها مستمعها.
1: نعم.
2: فلما يجي واحد يزود عليها أو ينقص منها هذا شيء خطأ. وفي بعض المطربين يسرقون واحد من الثاني، ما يخالف لو يسرق شيء قليل، لكن القطعة كلها ألحانها والتعبان بيها ومسويها ملحنها أو ناظمها ينسبها إلا، وهذا هذا خطأ كبير ما صح، مع ما الناس سمعتها ومسجليها على اسطوانة تجارية.
1: أستاذ حضيري بالطبع كل مطرب وفنان له مثل أعلى أو له من يحبذهم في عالم الفن، فمن هو مطربك أو مطربتك المفضلة في العالم العربي؟
2: والله يا سيدتي من المطربين المصريين عبد الوهاب وأم كلثوم، دول أحبهم أحب أسمعهم، ومن اللبنانيين وديع الصافي، ومن السوريين رفيق شكري، ومن العراقيين محمد القبانجي.
1: أحضر يا
2: بعضي وبعض أخواننا إن شاء الله ينسمعون بالمسلم.
1: هل عندك مشاريع جديدة للأغنية الشعبية العراقية؟
2: لسه أبنان مقصر اتجاه الفن العراقي.
1: لا ما أنا مقصر أستاذ، على كل حال شكرا كتير إليك وأهلا فيك في لبنان.

أروع هذه الكلمات وما أصدقها. علي تعاونوا هم وزماني، ظلمني ورماني وبالفرقة كواني. هادي قسمتي من الله يا حادي، على دربي يمرون أريد أقعد ونادي. متى أحبابي يعودون ما تقلي يا حادي. أغنية تحضيري أبو عزيز كأنها تحكي حالنا.

متابع الأغنية. ليش أكو أغنية يحب يستمع لها دائما؟ وليش أكو أغاني يسمعها بدون أن يملها؟ وليش أكو أغاني يسمعها ويحبها ويملها بعد فترة؟ يمكن سألوني ليش غنيت أغنية الولد. الأغنية طبعا للفنان حضري أبو عزيز، غنيتها لأنه شعرت أنه هذه الأغنية ممكن تغنى في أي وقت وفي أي زمن، لأن شعرت أكو بها أصالة. يمكن الأصالة متأتية من الفنان نفسه، وأنا أعتقد أن الأصالة تجي بارتباط الفنان نفسه بالأرض وبالقضية اللي هو يفكر أنه قضية صحيحة. لو أخذنا يعني بدون مقارنة، لو أخذنا أغاني الفنان سيد درويش، نسمع أنه قدمت أغاني إلى في فترة زمنية معينة وتكررت، وبعدين قدمت بآلات غربية تشعر بها دائما أكو نكهة جديدة قابلة للتطور، لكن دائما لما ترجع إلى الأصل تشعر بالأصالة. وأنا باعتقادي أقولها المرة الثانية، لأنه الفنان الحقيقي هو اللي عنده قضية يريد يطرحها، ويطرحها من خلال ارتباطه بالأرض ومن خلال ارتباطه بالواقع. فاختياري لأغنية الولد الولد لأنه شعرت أكو هناك أصالة. طبعا غنيتها مع آلات شرقية كأغنية كاملة، وغنيتها مع آلات غربية، كل واحدة منها لها نكهة خاصة، لكن اثنيناتهم جميلة، والأجمل تبقى هي أغنية الأصل.

الحديث عن الفنان حضيري أبو عزيز، يمكن القول أن فنه لم يرتبط بالإذاعة، أو بالأصح بتاريخ افتتاح الإذاعة العراقية عام 1936. لقد بدأ الفنان حضيري أبو عزيز بالغناء قبل هذه السنة في مدينته الناصرية، هو ونخبة من زملائه في هذا اللون الغنائي كداخل حسن وناصر حكيم وغيرهم. عندما بدأ الغناء في الإذاعة العراقية بعد تاريخ افتتاحها، أخذت أغانيه في الانتشار ولاقت تجاوبا كبيرا من المستمعين، مما أدى إلى ترديدها والطلب على حضيري في معظم الحفلات للمشاركة في إحيائها. وفي السنوات التي بدأت فيها الحرب العالمية الثانية 39-45، نجح حضيري أبو عزيز نجاحا كبيرا في إحياء الحفلات في بغداد وفي الأرياف وفي المدن الأخرى، مما أدى إلى نجاحه نجاح منقطع النظير. إلا أن حضيري أبو عزيز، وهذا مما يسجل له، لم ينقطع عن الغناء في الإذاعة. لقد كان يعتقد ويفتخر بأن الإذاعة كانت هي السبيل لانتشار فنه بين الآخرين. ولا يمكننا بهذا المجال أن نعتبر أن فن حضيري أبو عزيز من الفنون الفطرية. لقد كان فنا أصيلا، وكان فنا تراثيا، وارتكز حضيري في معظم أغانيه على التراث الغنائي. لذلك نجد أنه عندما سافر إلى خارج العراق والتقى بالعديد من الفنانين، من بينهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وكذلك غير هؤلاء من الملحنين، حيث التقى بعدد من الملحنين اللبنانيين، فنجد أنهم أصغوا إلى ألحانه بتأمل. ويمكن القول أن هناك تأثر معين من بعض هؤلاء الملحنين الكبار ببعض ألحان حضيري أبو عزيز. أما من الناحية الأخرى، وبعد رحيل هذا الفنان الكبير الذي يعتبر رائد من رواد هذا اللون الغنائي، الذي هو أحد لونين في العراق، أحدهما المقام وهو الآخر، إن عددا كبيرا بعد رحيل هذا الفنان أخذوا يرددون أغانيه، سواء قسم منهم داخل العراق والقسم الآخر من خارج العراق. ولا شك أن هذا الترديد يعني قدرة هذا اللون الغنائي على البقاء أو على الاستمرارية. ولكن الذي يعنينا في هذا الموضوع أن معظم الذين غنوا أغاني حضيري أبو عزيز لم يستطيعوا بالحقيقة إعطاء الميزة الخاصة ذات الأسلوب والخصوصية في الإداء التي كان يملكها حضيري أبو عزيز، لأسباب متعددة، ربما من بينها أن معظم هؤلاء هم من أهالي المدن الذين لم يتفاعلوا مع اللون الريفي الحقيقي ويعملوا على إعطائه ذات النكهة. ولهذا السبب سيبقى لون الفنان حضيري أبو عزيز متميزا وجديرا بالبقاء.

أعزائي المشاهدين، أخبير حسن اللي قلنا واحد من الناس اللي كان لهم تأثير على بدايات أحضير أبو عزيز. أكو حادثة معينة تتعلق بخضير حسن وبخضير أبو عزيز. خضير حسن كان يعاني من مرض، ودخل الاستوديو يسجل أغنية نحيل الجسم، ما قدر يكمل الأغنية، فما كان من حضيري إلا أن يبادر لإكمالها بصوته. أعزائي، نتوقف بالثلاثينات. بالثلاثينات أكو حادث مهم في حياة حضير أبو عزيز، وهو توجهه إلى بغداد لتسجيل بعض الأسطوانات. راح هناك سجل لشركات تسجيل ألوان متنوعة من الأغاني الريفية، أبو دية، بستات، سويحلي، نايل، ركباني إلى آخره.

قلت له حبيبي انا لك وانت لي، قال لي ابتعد لا يشوف انا عادلي ويروح من وقته ويخبرها لي، خمس حرم من شهر

قلت له حبيبي انا لك وانت لي، قال ابتعد لي تشوفنا عادلي عادلي يروح من وقته ويخبر لي حميد انت انحرم من جابتي وسبت

من الأحداث الهامة في حياة حضيري أبو عزيز هو احتراف الغناء وقبولك كمطرب رسمي في الإذاعة. صحيح كان يقدم حفلات أو وصلات غنائية، لكنه كانت مثل ما نقول على الصدفة أو لسد فراغ، لكنه في عام 37 أصبح بشكل رسمي مطرب في الإذاعة، وعند وقت معين يغني به، يعني الساعة الفلانية بتكون الحفلة الحضيري، وطبيعي ذاك الوقت الحفلة على الهواء، يعني البث حي. ومشاكل البث الحي عانوا منها، الله كان في عون المطربين الأوائل، يعني أي غلطة من المطرب تكون رأسا للجمهور.

0: حضيري أبو عزيز، هذا الصوت الريفي الرائع، هل اقتصرت شهرته على منطقته في الناصرية؟ أم استفاد من موضوع الاسطوانات وكونها جواز سفر للتعريفة أو تعريف الجمهور به؟ هل توسعت شهرته فشملت محافظات القطر كافة؟ وهل اتعدى هذا الشيء خارج حدود القطر؟ معلوماتنا أيضا تفيد بأن حضير أبو عزيز شارك في مهرجان قومي للأغنية العربية في لبنان، وكان ذلك في عام 1945، وهناك التقى بكبار المطربين العرب، منهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، وديع الصافي. ولبنان أيضا سجل عدد من الأغاني اللي بعدين أخذت طريقها للمستمع العربي، حمام يلي، موهية، لبنية، العلوية. شارك حضير أبو عزيز في الفيلم العربي ابن الشرق مع تحية كاريوكا، وبهذا الفيلم غنى أغنيته المعروفة عمي بياع الورد. في عام 1951 التقى مرة ثانية بالمطرب الكبير محمد عبد الوهاب، ويقال أنه وبناء على طلبه سمع أغنية هل يظلام. يقال أيضا أنه استفاد منها مقاميا في أغنيته المعروفة أي سر فيك. فمنه كان إلى دور أو فضل إقناع حضير أبو عزيز بالذهاب إلى بغداد؟ معلومات البرنامج تفيد بأنه ناصر حكيم كان صاحب الفكرة وكان إلى الفضل في هذا الموضوع. أهلا وسهلا أبو كاظم.
1: ممكن ما أكثر.
0: مرحبتين بيك.
1: أهلا ومرحبا.
0: سمعت إيش سولفنا مو؟
1: نعم.
0: شو رأيك بهذه المعلومات؟ عندك إضافة حولها؟
1: والله أما أبو عزيز
0: أي.
1: أنا ويا ربينا سوا، لأن لوا فد لوا.
0: نعم.
1: والريف فد ريف.
0: نعم.
1: حفلاتنا بالريف واحدة.
0: أي.
1: كل إحنا سوا. لما اجوا تسجيل اسطوان بال25 كان حضيري الله يرحمه ما رضى يسجل،
0: متردد يعني.
1: متردد كان عند خاله بالمكينه خياط بالناصريه.
0: بلي.
1: قال ما سجل. يعني جمعت بالناصريه اكو 30 مطرب
0: من الجدد يعني هواة ناشئين
1: كثيرين
0: اي
1: سجلونا بال25 سنة 25 أنا وخضير حسن ملا شنايل.
0: ملا شنايل نعم.
1: جونا ياخذونا، صادفت صوت خضير حسن وملا شنايل صوتهم، صادفت أصواتهم طبقة من
0: يعني ما مهيئين ما مستعدين للتسجيل.
1: قالوا خلوهم خذوني أنا سجلت سجلت اسطوانات سنة 25 أول شركة تليفون سجلتهم 7 اسطوانات. من بعد بال27 تعرف حضيري أخوي قال لحيت عليك لسجل صوتك، يعني سجلت بال26 مع حضير حسن ومسعود عمارتي وملشني بال26 حضيري تكلمت فيه قلت له لازم تسجل بال27 سجل بال27 ذاك الوقت سجل حضيري.
0: تتذكر سجل ابو كاظم؟
1: هي هواية سجل حضيري.
0: لا يعني هي هل بالسنه ال27 قلت شنو هي فد اغنيه
1: اغاني شريف الواقفه مو هشيه ولا يا اهل الظلام كثير من اغاني سجل حضيري سجلهم 10 اسطوانات عملوا على 5 سجل 10
0: يعني استحسنوا صوته
1: وقد أغنى عنده زايد حضيري يعني حقيقة واحد يحكي وجدانه نجح صوته ما يصير مثله صوته ريفي دام يعني صحيح غير يعني واحد يحكي عدل حضيري غنى بلبل صدق بلبل
0: بلبل الريف يعني هاي الحكاية مو
1: لا
0: يستحقها لقد يستحقها
1: مثل ما تقول غير أنا
0: أخوه
1: زميلة وحكي بحقه صحيح ايه. انا اقول اقدم من عنده ايه. ونقول انا اغاني واغانيه فت سوا ايه. احنا مثلا نقعد لا قعدنا سوا انت لا تغني اغانيك وانا لا اغني اغانيك احنا لا
2: ليش؟
1: قعدنا بعرس
2: كل من الحصه
1: كل من الحصه لا قعدنا باق هو مني انا بقيت منه
2: لا هاي واردة انه دليل الاستحسان إيه؟ انه هو يغني من اغاني وانت تغني من اغاني
1: احسنت هاي بالعراس
2: إيه؟
1: لا مثلا هو قلت له اخوي ليش تغني اغنيتي
2: إيه؟
1: قال تنسان مو باللي انا مغنينها هاي بالعراس صارت شي فديوم من الايام
2: إيه؟
1: عزمنا بعرس انا وياه هناك عندنا ايام الزرع
2: إيه؟
1: يسدون الشط نهر إيه؟ نهر كبير مكبر الشط
2: إيه؟
1: ما يقدر الزرع يحصدون الزرع يقضي يهدون الماء
2: أيه.
1: احنا رحنا انا وياه تعرف قعد 10 أيام لما قعدنا نص الونسه صارت عندهم حادثه وليد طاح عليهم ويحار وهاي قمنا هسه احنا ذول يزتونا بسفينه لا قمنا احنا جينا كل واحد تم كتب شتفه وجينا طرينا
2: الزرع
1: الزرع اكو بيار يسوون هناك بيار إيه انا اشوي اطلب من حضير الله يرحمه أنا أدري بالبير زلفي تحكي عنك تخنا أنا فعلي وقعد وبعيد عني من وقعد نزلت لنا أنا وهدومي وتفقدتي وقطت سكتت
2: إيه؟
1: هم إجا شيت قال قاعد غري قال لي تعال هاي غير فلا سوى احنا فينا وهم واحد
2: أنا حتى بهاي سوى
1: غير فينا سوى
2: بالأفراح وغير الأفراح عن سوى
1: غير فينا غير فلا سوى هم واحد يضحك على الثاني

وقف واد قدوم حبيت بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بالجون صب لي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هدي

انا جيف بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.

0: الارض بايمن فيه، خلصت الدنيا الكل برميه، كله زحله بعرف بس كيف من جوا دايما متضعضع، وقلبي قابض متكلبش في فراس الوكلوك مسجل.
1: يا ربي لا منعرض كل فرصه.

ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف؟ الملكية الفكرية؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.

تحضرني حبر انا لا بنساش بشمتش بالناس مبسوط في كون عشتنا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نسف انا اجمد خصم انا جاي نسف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش.

علي بوقع بنزل وكيف دايمي هبه ودبنا شمس الغد والسيف والوعد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا ومليش بالحب قلبي في وقت زنها بيعطي ضد صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا وجع اتقبلت حسن انا دب والدنيا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي نصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

0: uçuk.
1: الظلم كل بيعاني منه. الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف إيش عربي؟ إذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا.

0: ايش ولد؟
1: اي ساعة؟
0: اه ولا
1: اه؟ مع اي ساعة؟
0: المغرب.
1: مش مع الوظائف.
0: حطك بلا وظائف ما كله.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
0: اهلين.
1: كيف حالك؟
0: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
1: بالغلط.
0: بالغلط؟ انا منت بهذا الغلط. روح احكي معاها.
1: خلص انسى.
0: ليش انسى؟
1: ما بحبش الاشياء.
0: بس تحب عيشش.
1: خلص ابراهيم ما بحبش الاشياء.
0: ما بحبش الاشياء.

0: جاوب.
1: الو
2: الو تيان.
1: يا برهوم ايش الاخبار؟ الحمد
2: لله والله. انا
1: ايش كنت
2: بدي
1: اي من نوم؟
2: انسان عارف شو منه.
1: لا صوتك يا عشمالي
2: ما ننسى خلص ولا ايش. ايش
1: بالنسبة لأمس السبت؟
2: مالي مسبت
1: طالع معنا؟
2: وين من طالعين؟
1: طالعين كل الشباب. تسألي شوي زيادة على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
2: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب آخر. سلامات يا ورد.
3: رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحياها.

0: يتيما عاريا حافيا حملت دمي على ظلامتي أعلاني وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.
1: C'est quoi la fréquence
2: 97,5.
1: Ok, c'est Alif à la radio Laura 97,5.
3: Tu me

0: البال ناس البس في جروح الغد انا الناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكله مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وصغر اطلع فروح في شتيت في البقعة البقت وفي من يبيع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال هي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 ويب تنتقص تنحبها هي وكريتكو كلكم طهوة بمطلي طب حستي مين انتو صف وطفو جوا جوا جوا بقتو هيك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطف قلبي تفلل الهم بسطو
0: ابكي انا صبي لدموع عدقد عن زنازن جلبوع يا دوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حالها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط ازميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رويح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بليهم فينا بنرعب الخطوط عيد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفضع ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفضع